0: of course ንእሽተይ ዋጣ ናይ ዓድና ጥዕሚ ኣለዎ ሕጂ እቲ ዋጣ ዝበሃል ናይ ቀደም ኣክሲ እቲ ባህላዊ ቅድሚ ክራር ምምፃእ ዳሕራይ እውን ኣፍኮርስ ዘመናዊ ብፍላይ ኣብ ከተማታት ዋጣ እያ ነራ ሙሉእ ለይቲ ዋጣ ተሓድር መቐረት እውን ኣለዎ ኣይ ቲንክ ኣብ ተወሰነ እዋን ግን ኣይ ቲንክ እቲ መቐረቱ ጥፊእና ግዲ ኮይኑ ኣብ ክራር ናብ ካልእ ንከይድና ተመሊሳ ግን ሕጂ መብዛሕት ግዜ ብዙሕ ግዜ ዋጣ እንዳረስዕብልኩም ኣብ ተፈላለየ ባህላዊ ዝኾነ ደርፍታትና እዮም ፅዎ ኣለዉ ሶ ካብቲ ሓደ ጥዑም ባህልታትና ክፃወተልኩም ፀኒሐ ኣፍኮርስ ብተኸስተ ወልዳይ ወዲ ወልዳይ ይብልዎ ፅራይ ናይ ባህሊ ዓድና ኣፍኮርስ እዚ መደብና እንዳተዛዘመ እዩ ተቐዳሚ ትኽፋል እታ ካሊእ ትኽፋል ተኸታቲልኩማ ትኾኑ ተስፋ ይገብር እዛ ደምፂ ኣኽልኩም ማለት እዩ ቀፂለ እውን ዳርጋ ናይ 15 ደቂቃ ትሪፋትና ዘላ ንእሽተይ ንመስሓቅ ክብጻልኩም እዩ
1: ኣብ ዓለም ሲ ሕልምታትካን ባህግታትካን ዝርዳኣልካ ሰብ ክትረክብ ክንደይ ጥዑም እዩ ክንደይ ጥዑም እዩ ዝበዝሑ ሰባት ሕልምታቶምን ድሌታቶምን ዝርዳኣሎም ስለ ሱእን እዮም ተስፋ ዝቆርፁ ከምኡ ኢለ ዝሓስብ ኣነ እስኹም ድማ ሕልምታተይ ድሌታተይ ባህግታተይ ተረዲኹም ናብዚ ብምምፃእኹም ብጣዕሚ እየ ዘመስግን መጀመርያ እወ ኣነሲ ኮሜዲ ንዓይስ ካብቶም ዓበይቲ ሕልምታተይን ባህግታተይን እዩ ሰብ ከዓ ነዚ ክርዳእለይ ክርኢ ከለኹ ብጣዕሚ እየ ዝሕጎስ ግን ገለ ፀገም ኣሎ ማለት ኣብ ገዛውትና ሕጂ እንታይ ፀገም ኣሎ ብዛዕባ እዚ ነዚ ሕልምኻ ይርዳኣልካን ደይርዳኣልካን ማለት እየ ዘቢባ ሽማ ኣላ እዛ ዘቢብ ከመይ ምስለኩም ፅቡቕቲ እያ ግሪ ኢለያ ትዛረብ ጓልጎዛውቲ እያ ኻ ንዓይ ግሪ ኢለያ ትዛረብ ማለት ፅቡቕቲ እያ ግሪ ኢላ እኳ ኣይኮነትን ገርሒ እያ ክብል እየ ሕጂ ይረኽባ ሕጂ ካብቲ ግሪ ኢላ ትዛረቦ ዘረባታት እንታይ ዘቢባ ደርፊ ትፈትዉ ዶ ዋ ብደርፊ በልከይ ትመፃኒ ብጣዕሚ እየ ትፈቱ ደርፊ ኦኬ ናይ መን ትፈትዉ እዩ ዘማች ዘማች ከፀልለኒ ዝደሊ ዋ ንዘማች ትፈትዮ እውይ ዘማች ስክኸይ ትመፀኒ ኣይነተን ደርፊ ትፈትዉ ስካሕራይ ናይ ዘማች ኣይነተን ደርፉ ዋ መቕንነይ ግሪ ኢለ ኣዛር ሕጂ ትረኽበኒ ሓደ መዓልቲ ናብዚ እንዳመፃኸያ ረኺባትኒ ውይ ኣተመራ መዓለ ሓደ ፀገምኒ ረኺበ ውይ ዘይ ሕፍተይ ኣባይኪ እንታይ ፀገም ረኺብኪ ዋ ማለትሲ እዚ ገዛ ኮፍ ኢልካ መውዓስ ብጣዕሚ ፀሊአ እዮ ሕጂስ ገለ ስራሕ ደይ ትረኽበለይ ምሽ ብዙሓት ሰባት ኢኻ ትፈልጥ በቻኻ ዝኾነ ዓይነት ስራሕ ዝኾነ ዓይነት ስራሕ ጥራይ ካብ ኮፍ ምባል ካብ ገዛ ኣገላግለኒ ዋ ነዚ ድኽካ ፀገም ኢልከ ፀገም ኢሎም ባዕሊ ክንክበልከ ባዕለ እውይ በቻኻ ኣነ ምሽ ስራሕ ኣይፍንፍኒ ስራሕ ክበሃል ኣይፍንፍኒ በቻኻ ስራሕ ረኸበለይ ፀገም የለን ክረኽበልክ መርሓዊ ሃወይ ብጃ ከተገዲስካ ኣነ ብልብ ብለካ ኣለኹ ስራሕ ኣይፍንፍኒ ወላ ከምየ ድይኹን ኣስራሕ ርእስኻ ጥራይኻ ንቐኒቕ ካላ ትኸይ ዓራይ ተዋል ክረኽበልክ ረኽበልክ ኣብ ዓለም ዘስሕቐንን ድሕርቐንን ሞያ እንትደኣሃል ኮሜድያ ንምዃን እዩ ኣነ ግን ብርግፅ ፈትዎ እየ ብርግፅ እየ ትፈትዎ ኣበይ ዳ ኸዓ እንትኸም ኢኻ ትብል ማለት ሲ ንዓ ሕልፍ ኢለስ ነቦይረዘነ ዝበሃሉ ፀሓይ ዝፅለዉ ዝውዕሉ ገዛውትን ኣለዎ ሕጂ ፀሓይ እዮም ክፅለዉ ዝውዕሉ ሕጂ ፀሓይ ክትፅሎ ትውዕሉ ድሕር ኮንካ ዝበዝሕቲ ቪታሚን ድ ናብ መልሓስካ ግዲ ይኸይድ ኮይኑ ተዛረባ ኢኻ ትኸውን ናይ ተረካብ ዘረባ ገለ ኢኻ ትኸውን ሕጂ እቲ ተረካብ እዮም ዝዛረቡ ቶም ሰብይ ሕጂ ገለ ካብቲ ተረካብ ዝዛረብዎስ እንታይ ይብሉ ሓደ መዓልቲ ሓንቲ ለማኒት ነፂያቶም ኮፍ ኢሎም ባርኔጣኦም ገይሮምስ ኣብታ ፀሓይ እዮም ትሉ ሓንቲ ለማኒት ኣቦይ ስለ ማርያም ኣቦይ ድኻኻ እዮም ወላ ሓንቲ የብሎም ምስኪናይ ዕሚን ኢኻ ትብል ደይብልካ ድሕር ኮንካ ለሚንካ በቲ ክትፀድቕ ትደሊ በቲ ከዓ የብልካ ኣቦይ ስለ ማርያም أنتو قالي يا تعسك بالي أنت عايز تبل تقصي أم إيزو نتزا يبلو نتزا لو وزهبسي أبل زر لو وخوصة خوي نتزا يبلو غاعت هذا اللي أعطوك أخت من طولي أمشت بلال ناي كلام لك نعا إيزو ميو وي بحقوصة خانا أكوا خون زي أكوا خين من تلايلو كل تقرش نيروان إزا لمانيت كسكي كم كزاقوالي مرق أمغا مرق أمني يلوم هلبا بيلوم ما تلمانيت رئاتا تنسلي ترى ايتاس كل تغش هو ابو انا استحت عصرت يقبلني ها تحت عصرت سيقبلني اكو مسلو ايه زبالي بجنريتر اللي خصاري كزارو ما عندهم توم سلاي حجي خمسه بيباش وانا حميدي فور بلاد انت فلي بزعمي من داول كسعوني يضربوا نعسكي نع نع نعم رابا
2: أبيت أبي رزنة
1: سمع حسكي إذا مسا خمزة عبي سامي الزبال قلع كم إذا عمل سلبيت موسيقى أو تيبالي أنت خندي ينفع كندي تقنطع
2: هو سامي نفع له قربتي ذا بيزنس كيلوه له قربتي بيت موسيقى أمتي له نفعه
1: خامل أني خور يتسرح موسخة تحيك عبسل كايز تلجت ويمي تغيبي تغيبي مبال
2: أوه نعم حدث قريبنا هنا على السيد قريبنا هنا بيت موسيقى سنوات الغوينة قريبنا هنا عجلة
1: سمع إذا بدي أتريد الله تخلب على الجراج بس أنا استنقف أي جميرو نزل سنة استنقف أوانيد ووانيد لها لك خميزة أمس الجراج كفيتو حرام إذا تريد الله زومي مع العيو دكوان هو كم حاجة رسل كل من يلوم سمت أنا سمرة كميزة أمس دكوان كفيتو أنت أراقي من طريق اسخاص توي كلا حساب كلا حساب دكوم يا زمان دكوم يا جدي بتاعي لك حساب بس ولا مش حاسب يا شعاع زمزمهم دلو ابوي تغلب على الجراج ابوي زومي على الكونسي ما تعيطوا نبي رزني منا اتليست خم تعيط خصت مهاري خصهم ستاي غومرني رم دغايم كم زولكم كا اتحيه يا حسبك اي حاسب يا شعاع ليه حتى مكا أبي رزني إذا ما بعلا أبي دخل أبي جراج تلو مزلهم هو إذا ما أبي زومي يعرفهم يوم نتعريتهم هو ومسخون دا دخل من دا متى تسأل استقش دا ترى أنا استايت كبر يركو كور كنا تبر يوم أيت مهر عك خبط سلوا كاين ثم أبي رزن عك أنا لغة راودي كنا تاي كبر نير مسلكا كم سقلا خاص سبعة أكيد غوازة وعندنا غوازة إذا سامير زبهانلو وبيت موسيقى زنا تعبيدنا بيت موسيقى وتيزبهان زلون أنا نبي نزنا ببين سلام تام زونا ببين سلام تام زونا نابنت سامير زبهان بيت موسيقى يمتص لقوه كابجوز وتيز متص أبي نزنا هم يحيركم لو مرحبا تاجنا تمرو تمخرو لنو أيه تصاصدو لي راتك لا بلو أنا خانت أبي رزان أنا عاجركم يوا بعلو في رمالو أنا ذكر من نجازي أمم قد خان هفتا من زلو أمامتها بتعمي ذكر مني ندقا قد تقوم تقول لك أن هفتا كنت أمو تقول لك أنس ببيني ببيني قد تقوم تقول ولا تمن لحر كم زمان ولا بزيني مسلاتات مشان كوني أبوتاتنا مسلاتات أول بحر أستلي الكاس نهفت عم يمو قصو زي مسلاتات مالت ندقا قاعد يدو قصو أستبي لكم تلقوا مالتي قال انت يزبلت مسلاتات مسلاكم قال خاب تزرع أخوان خاب تسمع أخو هفت عم زبلع كلها نصع دقا زبلع كلها تعصع دلا طعم نيرو زراها من وسمعها كالغا انت تسمع دلا هاري موها انقع سي غوروها ولا بغزا نستفيد ابغى غزا ولا ابغى غزا ناسي حنت د نحال السريح زات ودا سد زلو مال سرح سد زلو نحال سريح زي اتو
2: صدقة زي والودا ببين تمام تايد الله ببين يعطون دم نابنة تدرس تدرس تسلز الله تسلز أطفيات
0: سمعتنا هذا اسمر هاوي نو حوان I think Gedi for you, I don't remember one of the greatest actually enjoyed to go over a stand comedian. Stand comedian, I like when I know the quotes as an in fact, cool in that you, and I have a kill at all the way you'll buy a wagon. I'm just a stand comedian, Galahriam Kalana, exaggeration coins, man and I can mic. When the second, I mean, if we was a video to any of you, it's been a while since I've him, but let's hear Kumkonu. That's fact, Gabber, instead of an admirer, Tarkum Damas Konku, I was Mazolo, and but Sigan Rahab. سلام عليكم من يلكم